0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ስለመከታተልኩም ነመስግን። መደባትና ብጃካ ብሬድዮ ብፌስቡክን ብመርበብ ሓበሬታ ቫቲካን ኒውስ ክፍርትራ ኣቢልኩም ክትከታተሎ ከምትኽእሉን ከምኡ እውን ናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigrino@spc.vv أي مخانو نحبر ريتوخم أي فلينا نبل ناي لومي مدفنونا أبزي الزازم أبنات محمد فنو كساب نراقب بدحان سلام تسنحو
1: يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس.